0: ke penjelasan.
1: المضادة للصواريخ لمواجهة قصف العراقي المحتمل وأن لا علاقة لهذا الطلب بالأزمة الحالية. وقد أفادت اليوم مصادر مقربة من الحكومة الألمانية أن برلين قد تزود تل أبيب بثلاث بطاريات من الطراز المذكور. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أنه لا يجب أي تحديد
0: لأي
1: كانت إسرائيل على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الألماني يشكفشر أن ألمانيا ستزيد من حجم قوتها في أفغانستان عندما تتوزع فيها قوات حزب السلام في عاصمة كابول. أبيض وقفت ألمانيا على أن تتوزع مع الانتهار فعلا على الألمانية الذي يبلغ قوامها الأخير من الشهر القادم عندما تتنحى تركيا على الشباب. وتساهم ألمانيا حاليا بأكثر من 1000 في القوة الدولية وهي ثاني أكبر قوة. وقد أجرى في شهر يوم محادثات مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي
2: Sicuramente è così. San Paolo nello stesso capo, altri la pace, la gioia, la pace, la gioia, la fraternità, la prego, il dominio di sé, che è una cosa che magari lasciamo correre troppo perché ci lasciamo dominare dal peccato. Pronto?
0: Allora faccio così, lei mandi una lettera con il suo indirizzo che magari dopo le risponde.
3: Sì, magari dopo però.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Ho parlato prima con la segretaria. Molto bravo.
0: La segretaria cosa ha risposto?
5: Minchia, Radio Fibernet.
6: Male necessario.
7: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: Ancora pochi istanti per godere del male necessario su Radio Cybernet.
1: والتي تستمر بحضراتكم الواحدة ونصف من صباح غد إن شاء الله. مستمعينا الكرام نعود مرة أخرى لبرامجنا عبر أثير الموجة المتوسطة 258 مترا ونلتقي مع تصاريح لصحبة الجميلين عبد الفتاح اليمين ومحسن الكرنجاني والموعد في الوحدة والنصف وحميد الأخضر.
2: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
3: ミンピア、ラジオファイブルネット。
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana